شارين قالوا قالوا التحزام رديف لا مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف لا نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حال

0: لبي كورتم تسوى
1: طبت
0: بدنا زيزن كوا
1: لا لا لا لا
0: أمي بانك لا فانا عند تلي يا يا
1: يا يا يا
0: ما تشنك رالن
2: أيوه
0: عدي سابب على
1: يا يا يا
0: إنك نعيال

0: لبعي كورتم تسفى
1: عبت عبت
0: برين زيزن كوانا
1: لا لا لا
0: أمي بانك لافانا
1: سه سه سه
0: ووه